في النمر 28 على الوقت بيس لفور دي كيف صاروا له 11 كوارت ينو ادد انو ادو لقوة 40 تانا دين الجمع كمبرو ادهين بديك راجة 3 اربا لولا يانج.

0: جديدة فوق البلايليست تاعنا لدن الجمعة غريسي ابراهيمز خدول فوق بي و شارلين و كاميانيكا اتني قالوا لي اللي بحال عندهم لساس بروبليم هاتي عايش كنو اخو كياتي يراو لا فايلنت و اسعدوا ما يفوش خي عبدو شي بدو يك انتي تسماني ام برا طف شي سيريز طيب تستدبات لي مساج فوق واتساب فوق 99-000-897 وتيني دقشين ديهاش نستنارا هنكوبي مع بوست ملون وزر العرسين فوق بي
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and

اكثر واكثر اللي نسمعها دين الديسكا اكثر صارت تعجبني نايل هور انتي سو جود فوق بي ودي الجيمة كانت لحر جيمة تالسكولة الحفنة من الستودنتي بين الصف لحر يسوي يبدأوا السمر هوليديز وينا نراح نقرأ تا win win situation عشو ما يكونوا من هوليديز وحفنة من داني هدوغوس لي من دا الويكند فتشالمنت ما يكونش حفنة ترافيك هبالي وفق الاسكولة ويكون بزون نيت اللانشز وكل حفنة parents يكون لهم زون يام لو كوازي كل يوم اطفال تاخوما الاسكولة سان دوم نقرأ بريك